0: Hip-hop et R&B non-stop. KIF. KIF. Urban music non-stop.
1: R&B fever, صاحبي, اليوم غير هاك. انا نقول لك ايه. هاوي ولدي لا جروندي دفنا انهم دروك. سي ستادير سي لي كونسيكونس لا في كاع